الواجب ده عليا، الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، دي الحشيشة اللي